0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: راديو
1: تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: عم تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة،
6: تسمعوا راديو الحارة،
7: راديو الحارة.